شوف داك السيمون اللي مولش ما غير كرهه ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقى يزيد راه غادي يعطيو واحد.